ما انقطع زي ما انقطع هالواد مرة من مطر. بيجي المطر بتقول ستي يا كريم ويضل لازقنا طفر.

خلق الطفل وتقول ستي في القصر أصل انقطع زي ما انقطع هالواد مرة من المطر بيجي المطر بتقول ستي يا كريم ويضل لزقنا الطفل.

Ramon. مرة عيد لحد مرة من تعب وجهه وقفان واللي معاك واللي معك واللي مستوفي في الدنك وتقول ستي يا رحيم يا رب ارحم من معك وتقول ستي يا عليم ما أبدعك قرش وعتيق هم من محا عرش